0: الثوره
1: سباقه دايره ما انا سيبس فودافون يون سباكين ام تاتا نغيرهم
0: كاكو بينا غير الروم كاكو بينا غير ما مثل نومينونا كاكو بينا غير مومين ننم كيتواري مومين ننم كين يره كيتواري ام سيكريت
2: من نم تلفون كي بروتين تاتا
0: لوريستا دوانا دوانا دي بوك اون دي نير بوما تاتا كيتين بروتين تاتا كيتين نيكانا كون نم بينا غير
1: بيمتون ريتاكي او نيري سو